0: عاد انا جاي اتكلم عاد انا جاي اتسلى عاد انا بقرا فيكوا زي مباراه في اي مجله افكس في مجله اسد من رواندا جاي مفاجاه الحق نفسك حرس جاي انهش لحمك اصله ايه
1: افريقي بباشا سمره يرضيكي
0: هاري زي شيكا ينهيكي اسلوب راكي مافيا امريكي

بتكلم عادي عادي انا جاي اسلى عادي انا بقرا فيك زي ما بقرا في اي مجله افكس في المجال ده اسد من رواندا جاي ينفجع الحق نفسك حرس جاي ينش لحمك اصله ايه